اللهم إني أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن

أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير

وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

إسبال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. وأول أوردر

0: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
2: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على كرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف، سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك، لأن راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: صباح الخير من رؤيا اف ام، للقلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

0: نعمين صلح لي السيارة وأنا بصلحكم.
1: هي أم قوية.
0: شو يعني؟
2: وهو بده يروح عمته.
1: ما حدا يجيب سيرة عمتي. ها
2: كل عمر عمتك تحوش هنبي وتبيعهم للنوار.
1: أخذنا 700 صوت زيادة بالانتخابات.
2: روح روح بيك سرق البلدية وكشفوا بيي.
0: ولك بس
3: ولك أحلى شيء
1: شعري
3: عفيكي.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف، بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت؟
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

0: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل بس أكيد بنحس فيها، التعب، الإتقان والرغبة إنه يوصل لمنتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول. 0599151541 أو 0923344914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
4: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف، سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
5: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
6: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقاً فلسطينياً مميزاً وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة، والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازمو للبالوع.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: الجنادي قلنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
2: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والدجاج المشوي. موقعنا بيتونيا، الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير، ومن عند أبو كريم غير.
3: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومنسفنا على السفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان، 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة.

إسرائيل فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

سماع يقول باردون نمرة غلط متأسف على الإزعاج وسمعت حالي عم قول يا ناس حرام

وراح.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

لك وحملت بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 11:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
3: موجز الأخبار من رايا فم، أهلا بكم. مصادر طبية بالقطاع تفيد بوقوع إصابات جراء سقوط قذيفة مدفعية على مدرسة أبو حسين شمالي قطاع غزة. مصادر محلية تفيد باقتحام قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية غرب جنين. مستعمرون بحماية قوات الاحتلال يقتحمون منطقة حمصة بمدينة دورة جنوب الخليل. ميليشيات المسلمين يقتحمون منطقة بركة سليمان السياحية جنوب بيت اللحم، حيث تمركزوا عند البركة الثلاث وأدوا طقوسا تلمودية. وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال بلدة

0: الخضر وقريتي بيت عمر والعساكرين دون أن تسجل أي اعتقالات. عشرات المستعمرين اقتحموا صباح اليوم مقام متنزه القطرواني في بلدة عطار شمال رام الله، وقاموا بقطع الأسلاك الشائكة المحيطة بالمتنزه والتجول داخله، كما هاجم مستعمرون فجر اليوم مركبات مواطنين في قرية يسوف شرق سلفيت، وأقدموا على رشق منزلين بالحجارة وتحطيم نوافذهما، إضافة إلى إلحاق أضرار بمركبتين. فيما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم مواطنا خلال اقتحام مدينة نابلس بعد تسلل قوة خاصة إلى شارع سفيان أعقبه دخول آليات عسكرية إلى المنطقة. الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس اليوم بإذن الله صافيا وحارا نسبيا إلى حار مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل يكون جو لطيفا في معظم المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رأي دوت بأس في أمان الله.
1: رأي أفهم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: راية دوت بي أس،
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
11: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة. بتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
7: راية تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تي في.

0: تملك اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الآيزو. شو يعني الآيزو؟
1: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تاكله أحسن وأنظف إشي.
0: يعني مش فاهم كتير الآيزو.
1: الآيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة وكل إشي لازم

يكون الأفضل. الدجاج الملكي نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل. رام الله الطيري وبلازمو للبالوع.

0: لأننا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكتر مما بتتخيل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الجيد، الحصول على كمية كافية من النوم الجيد يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الجسم والعقل. ينصح بتخصيص وقت كاف للنوم وتهيئة بيئة مريحة لتحسين جودته.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.ps.

كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
1: موجز الأخبار من رايا فهم، أهلا بكم. مصادر طبية بالقطاع في دبوك إصابات جراء سقوط قذيفة مدفعية على مدرسة أبو حسين شمالي قطاع غزة. مصادر محلية تفيد باقتحام قوات الاحتلال بلدة السيرة الحارثية غرب جنين. مستعمرون بحماية قوات الاحتلال يقتحمون منطقة حمصة بمدينة دورة جنوب الخليل. ميليشيات المسلمين يقتحمون منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت اللحم، حيث تمركزوا عند البرك الثلاث وأدوا طقوسا تلمودية. وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر وقريتي بيت تعمر والعساكرين دون أن تسجل أي اعتقالات. عشرات المستعمرين اقتحموا صباح اليوم مقام ومتنزه القطرواني في بلدة عطار شمال رام الله، وقاموا بقطع الأسلاك الشائكة المحيطة بالمتنزه والتجول داخله. كما هاجم مستعمرون فجر اليوم مركبات مواطنين في قرية يسوف شرق سلفيت، وأقدموا على رشق منزلين بالحجارة وتحطيم نوافذهما، إضافة إلى إلحاق أضرار بمركبتين. فيما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم مواطنا خلال اقتحام مدينة نابلس بعد تسلل قوة خاصة إلى شارع سفيان، أعقبه دخول آليات عسكرية إلى المنطقة. الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس اليوم بإذن الله صافيا وحارا نسبيا إلى حار مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل يكون جو لطيفا في معظم المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس، في أمان الله.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها، وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

آت القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: وكن راضيا لا تسخطن لشدة، كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا

0: أخبار فيديو عين على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين.
1: أول أوردر.

كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الساعة الآن 1 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
2: موجز الأخبار من رايا أف أم، أهلا بكم. آلاف المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالرغم من الحواجز العسكرية المنتشرة من قبل شرطة الاحتلال عند أبواب الأقصى وأزقة البلدة القديمة في القدس. هذا ودعا الشيخ أكرم الصبري إلى شد الرحال للأقصى وإعماره بالمصلين خلال أسبوع رأس السنة الهجرية، مؤكدا أن الوجود الدائم فيه هو السبيل الأنجع للحفاظ عليه وحمايته. طيران الاحتلال المسير يقصف محيط مركبة في شارع أبو عريف بمدينة دير البلح دون وقوع إصابات. مصادر محلية تفيد باقتحام قوات الاحتلال بلدة صنور قضاء جنين وسط إطلاق قنابل الغاز السام والصوت اتجاه المواطنين. شهود عيان يفيد دم اقتحام ميليشيات المستعمرين أطراف قرية عطار شمال رام الله. مصادر حقوقية تفيد بإقدام ميليشيات المستعمرين على تخريب وتقطيع خطوط المياه التي تغذي تجمع العرعر المهتوش وتجمع التبنة في الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة. الضفة الغربية شهدت خلال 24 ساعة الماضية سلسلة اعتداءات نفذتها ميليشيات المستعمرين شملت اقتحام منطقة أثرية في بلدة عطار شمال رام الله والاعتداء على مركبات المواطنين في منطقة وادي الشاعر بين قرية اللبن الشرقية ومدينة سلفيت، كما أقدم مستعمرون على تخريب محاصيل زراعية في منطقة غرابة شمال غرب بلدة سنجل واقتحام منزل في بلدة بيت مرين شمال غرب نابلس وتهديد صاحبه، إضافة إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس تلمودية فيه. وفي الخليل قطع مستعمرون أشجار خروب معمرة في خربة حمصة، وفي مقام آخرون بتسييج أراض فلسطينية في منطقة برزة شرق طباس وتلويث أبار مياه في حمروش شرق بلدة سعير وإضرام النار في منزل بقرية برقة شرق رام الله. الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الطقس اليوم بإذن الله صافيا وحارا نسبيا إلى حار مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في معظم المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس في أمان الله.
1: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أغنيات الزمن الجميل

0: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
1: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: لجنادي إنا كنا.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام. عين على فلسطين والعالم راية دوت بي اس. الساعة الآن 2:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية اف ام.
1: موجز الأخبار من راية اف ام، أهلا بكم. آلاف المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالرغم من الحواجز العسكرية المنتشرة من قبل شرطة الاحتلال عند أبواب الأقصى وأزقة البلدة القديمة في القدس. هذا ودعا الشيخ أكرم الصبري إلى شد الرحال للأقصى وإعماره بالمصلين خلال أسبوع رأس السنة الهجرية، مؤكدا أن الوجود الدائم فيه هو السبيل الأنجع للحفاظ عليه وحمايته. طيران الاحتلال المسير يقصف محيط مركبة في شارع أبو عريف بمدينة دير البلح دون وقوع إصابات. مصادر محلية تفيد باقتحام قوات الاحتلال بلدة صنور قضاء جنين وسط إطلاق قنابل الغاز السام والصوت اتجاه المواطنين. شهود عيان يفيد دم اقتحام ميليشيات المستعمرين أطراف قرية عطار شمال رام الله. مصادر حقوقية تفيد بإقدام ميليشيات المستعمرين على تخريب وتقطيع خطوط المياه التي تغذي تجمع العرعر المهتوش وتجمع التبنة في الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة. الضفة الغربية شهدت خلال 24 ساعة الماضية سلسلة اعتداءات نفذتها ميليشيات المستعمرين شملت اقتحام منطقة أثرية في بلدة عطار شمال رام الله والاعتداء على مركبات المواطنين في منطقة وادي الشاعر بين قرية اللبن الشرقية ومدينة سلفيت، كما أقدم مستعمرون على تخريب محاصيل زراعية في منطقة غرابة شمال غرب بلدة سنجل واقتحام منزل في بلدة بيت مرين شمال غرب نابلس وتهديد صاحبه، إضافة إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس تلمودية فيه. وفي الخليل قطع مستعمرون أشجار خروب معمرة في خربة حمصة، وفيما قام آخرون بتسييج أراض فلسطينية في منطقة برزة شرق طباس وتلويث أبار مياه في حمروش شرق بلدة سعير وإضرام النار في منزل بقرية برقة شرق رام الله. الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الطقس اليوم بإذن الله صافيا وحارا نسبيا إلى حار مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في معظم المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على راية دوت بي أس في أمان الله.
0: راية أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: راية دوت بي أس.
6: راية دوت بي أس، بوابة الوطن. من أجلك أنت.
7: من أجلك أنت.
8: شو ما مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
11: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
12: أروع ميكس أغاني، عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك، رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الجيد. الحصول على كمية كافية من النوم الجيد يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الجسم والعقل. ينصح بتخصيص وقت كاف للنوم وتهيئة بيئة مريحة لتحسين جودته.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهم.

0: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة، والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازمو للبالوع.
2: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
3: العالم للبيع، المال والقوة، التجار الذين يقايضون موارد الأرض لخفير بلاس وجاك فاركي، والصادر عام 21-20 ألف ميلادي، كتابنا لليوم، والذي يأخذنا إلى عالم خلف الكواليس حيث لا تدار التجارة العالمية عبر الحكومات فقط، بل عبر شبكة خفية من التجار الكبار الذين يتحكمون في تدفق النفط والغاز والمعادن الثمينة والغذاء حول العالم. ويكشف الكتاب بأسلوب صحفي مشوق كيف يعمل هؤلاء التجار العالميون في مناطق الأزمات والحروب والمعوقات، ليصبحوا حلقة الوصل بين الموارد الطبيعية والأسواق العالمية، من النفط في الشرق الأوسط إلى المعادن في إفريقيا إلى الحبوب والطاقة في أوروبا، لتتشكل خريطة الاقتصاد العالمي من خلال صفقات تبرم في الظل لكنها تهز الاقتصاد الرسمي في وضح النهار. ويبرز الكتاب أن تأثير هذه الشبكات إنما يمتد مباشرة إلى البورصات والأسواق المالية العالمية، حيث تتحرك أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية، وذلك بشكل حاد مع كل أزمة سياسية أو عسكرية. أي اضطراب في الإمدادات أو تغيير في مسارات التجارة يؤدي إلى تقلبات فورية في الأسواق، ويرفع أو يخفض قيمة شركات الطاقة والصناع في البورصات خلال ساعات. ويوضح المؤلفان أن الحروب والعقوبات لم تعد تعطل التجارة، بل تعيد تشكيلها، حيث يستفيد بعض التجار من الفوضى لخلق مسارات جديدة للتجارة، وهو أمر ينعكس مباشرة على حركة رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية. في النهاية يقدم الكتاب صورة واضحة، العالم ليس مجرد دول وأسواق مفتوحة، بل شبكة معقدة من المصالح والتجارة الخفية، حيث يمكن لصفقة واحدة على النفط أو القمح أن تحدث زلزالا في البورصة العالمية، ليشعر الجميع بأهمية الاهتمام بالاقتصاد والمعرفة قبل الذهاب نحو حلول ربما لا تكون ذات جدوى تذكر. الكتاب يكشف أن القوة الحقيقية لا تكمن فقط في السياسة، بل في من يتحكم في تدفق الموارد التي تشغل العالم برمته. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدوم.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: راية أف أم، الصوت الأجمل.

0: عين على فلسطين والعالم. raya.ps. الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. مصادر طبية تفيد باستشهاد المواطن جهاد الخالدي متأثرا بإصابته التي أصيب بها في قصف سابق على مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. الشرطة تفيد بوفاة طفل 6 سنوات غرقا داخل أحد الشاليهات في محافظة قلقيلية. مصادر محلية تفيد باقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس من الحاجز العسكري المعروف باسم الطور. قوات الاحتلال تقتحم بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وذلك أثناء صلاة الجمعة. قوات الاحتلال تمنع أهالي بلدة إذنة غرب الخليل من الوصول إلى أراضيهم فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صانور قضاء جنين. مستعمرون ينصبون خيمة استعمارية على أراضي قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله في منطقة طل القرانع جنوبي القرية، وذلك بعد أيام من إزالتها. مستعمرون يعتدون على خطوط المياه التي تغذي تجمعات البدو في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة عبر قطع وتخريب خطوط المياه، ما أثر على تجمعي العرعر المهتوش والتبن وفقا لمنظمة البيدر الحقوقية. وزارة الخارجية والمغتربين تدين قرار سلطات الاحتلال منع مراسلة راديو فرنسا الدولي أليس بروسار من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة وترحيلها، معتبرة ذلك انتهاكا لحرية الصحافة. وكالة الأنباء الإيرانية تنقل بأن طهران لن تلتزم بإعادة أوضاع مضيق هرمز لما كانت عليه، مؤكدة أن مذكرة التفاهم لا تتضمن اتفاقا نوويا حاليا وأن برنامجها النووي السلمي لن يتغير، وأضافت أن المفاوضات بشأن الملف النووي ستجري خلال 60 يوما وأنها تقتصر على منع تطوير أسلحة نووية، مشيرة إلى أن هدف المذكرة هو إنهاء الحرب في مختلف الجبهات. الأرصاد الجوية تتوقع أن يسود خلال ساعات المساء والليل طقس لطيف وصاف في معظم المناطق، كما يكون الطقس بإذن الله يومي السبت والأحد صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة. نهاية الموجز، للمزيد على رأي دوت بأس في أمان الله.
0: رأي FM، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: راية دوت بي أس.
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: في أي وقت أي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات. مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بال فود إكسبو 2026، وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا. وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: ريحة فخارة عالحطب بتغني، ومن سفنا عالصفرة بالضيف بيهلي. رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. الدروقوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة عالأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
1: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تأكله أحسن وأنظف إشي.
0: يعني مش فاهم كتير الأيزو.
1: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
0: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
1: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
2: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازموا للبالوع.
3: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. وفاة طفلة 3 سنوات اثر غرقها داخل بركة سباحة غرب الخليل في ثاني حادثة غرق لأطفال خلال ساعات. وأفادت الشرطة بأن النيابة العامة باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة مجددة مع الشرطة مناشدتهما للآباء والأمهات بضرورة مراقبة الأطفال قرب المسابح وأماكن تجمع المياه لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث. مستعمرون يحرقون محيط بئر مياه في قرية أولاد جنوب نابلس بعد إلقاء زجاجات حارقة تجاهه، ما أدى إلى اشتعال النيران في الأراضي المحيطة به وفقا لمصادر محلية. مواطنون أدوا صلاة الجمعة في العراء وتحت أشعة الشمس بعد أن منع الاحتلال الأهالي من الوصول إلى خربة طانة قرب بلدة بيت فوريك شرق نابلس. هذا وأفادت مصادر محلية بإقدام ميليشيات المستعمرين على احتجاز عدد من المواطنين، فيما أدى أهالي بلدة إذنة في الخليل صلاة الجمعة على أراضيهم المهددة بالمصادرة من قبل جيش الاحتلال مع استمرار منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم. مصادر محلية تفيد باعتقال قوات الاحتلال مواطنا بعد اقتحام منشأة زراعية في محيط مدينة جنين. مصادر محلية تفيد باقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس واقتحام آليات الاحتلال منطقة التعاون في المدينة، كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة قصرى جنوب نابلس. قوات الاحتلال تقتحم بلدة دير أبو مشعل شمال رام الله أثناء صلاة الجمعة، كما أقدمت ميليشيات المستعمرين على نصب خيمة استعمارية على أراضي المواطنين في منطقة تلة القرانع جنوب القرية، وذلك بعد أيام من إزالتها. مستعمرون يعتدون على خطوط المياه التي تغذي تجمعات البدو في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة عبر قطع وتخريب خطوط المياه، ما أثر على تجمعي العرعر المهتوش والتبنى وفقا لمنظمة البيدر الحقوقية. الأرصاد الجوية تتوقع أن يسود خلال ساعات المساء والليل طقس لطيف وصاف في معظم المناطق، كما يكون الطقس بإذن الله يومي السبت والأحد صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك، رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت

0: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولا مصانع عم تكبر، ولا بلد بدها توقف عإجريها.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: لا وقت للبحث،
1: لا وقت للبحث.
0: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
1: راية دوت بي أس.
0: الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم بجمالك بجلالك، بقدسك بقدرتك، بعظمتك بجبروتك، برحمتك بسلطانك، بعظيم شانك، تولى أمري، يسر أمري، أحلل عسري، اشرح صدري، أيد رغم أعدائي بيد معونتك عزي وقدري. انظرني بعين الرحمة التي تجليت بها على عبدك ونبيك سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين وعبادك الصالحين. يا مجير المستجيرين، يا أرحم الراحمين، يا حاضر يا ناظر، يا معين يا قادر، يا علي يا عظيم، أغثني بفضل بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العصر.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلهنا، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا يا من تتنزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وتنادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له؟ اللهم إنا نتوب إليك، فتب علينا من كل كذب وخديعة وغش. اللهم إنا نتوب إليك، فتب علينا من كل غفلات الليل والنهار. اللهم إنا نتوب إليك، فتب علينا من كل ما فات ومضى. اللهم إنا نتوب إليك، فتب علينا من عقوق الوالدين. اللهم يا من تسمع كلامنا.

0: ترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، اغفر لنا وارحمنا يا رب. انقطع الرجاء إلا منك يا رب، اغلقت الأبواب إلا بابك، فلا تطردنا عن بابك. اللهم لا تقطع رجاءنا، وبلغنا آمالنا، واكفنا أعداءنا، واصلح لنا شأننا، واكفنا دنيانا وآخرتنا، وارزقنا قلبا توابا لا كافرا ولا مرتابا، واغفر لنا واهدنا وارزقنا، وأنت خير الرازقين.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
2: راية FM، الصوت الأجمل.

0: صوتها عال. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: العالم للبيع، المال والقوة، التجار الذين يقايضون موارد الأرض لخافير بلاس وجاك فاركي، والصادر عام 21/20 ميلادي كتابنا لليوم، والذي يأخذنا إلى عالم خلف الكواليس حيث لا تدار التجارة العالمية عبر الحكومات فقط، بل عبر شبكة خفية من التجار الكبار الذين يتحكمون في تدفق النفط والغاز والمعادن الثمينة والغذاء حول العالم. ويكشف الكتاب بأسلوب صحفي مشوق كيف يعمل هؤلاء التجار العالميون في مناطق الأزمات والحروب والمعوقات ليصبحوا حلقة الوصل بين الموارد الطبيعية والأسواق العالمية، من النفط في الشرق الأوسط إلى المعادن في إفريقيا إلى الحبوب والطاقة في أوروبا، لتتشكل خريطة الاقتصاد العالمي من خلال صفقات تبرم في الظل لكنها تهز الاقتصاد الرسمي في وضح النهار. ويبرز الكتاب أن تأثير هذه الشبكات إنما يمتد مباشرة إلى البورصات والأسواق المالية العالمية، حيث تتحرك أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية، وذلك بشكل حاد مع كل أزمة سياسية أو عسكرية. أي اضطراب في الإمدادات أو تغيير في مسارات التجارة يؤدي إلى تقلبات فورية في الأسواق، ويرفع أو يخفض قيمة شركات الطاقة والصناع في البورصات خلال ساعات. ويوضح المؤلفان أن الحروب والعقوبات لم تعد تعطل التجارة، بل تعيد تشكيلها، حيث يستفيد بعض التجار من الفوضى لخلق مسارات جديدة للتجارة، وهو أمر ينعكس مباشرة على حركة رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية. في النهاية يقدم الكتاب صورة واضحة، العالم ليس مجرد دول وأسواق مفتوحة، بل شبكة معقدة من المصالح والتجارة الخفية، حيث يمكن لصفقة واحدة على النفط أو القمح أن تحدث زلزالا في البورصة العالمية، ليشعر الجميع بأهمية الاهتمام بالاقتصاد والمعرفة قبل الذهاب نحو حلول ربما لا تكون ذات جدوى تذكر. الكتاب يكشف أن القوة الحقيقية لا تكمن فقط في السياسة، بل في من يتحكم في تدفق الموارد التي تشغل العالم برمته. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 5:00 مساء.
3: صيفته وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون نتعلم منهم نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامس مساءً

0: متابعينا أهلا وسهلا بكم، ودائما نحن معكم على أثير شبكة راية الإعلامية وبرعاية جوال، ودائما في هذه الاستضافة من سلسلة بودكاست ضيف الراية في هذه المساحة الدافية وهذا البيت الكبير. خلونا نبلش الحكاية. ضيفنا اليوم بروفيسور الدكتور مالك زبن، عميد كلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية واستشاري جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري في مستشفى ابن سينا التخصصي، أيضا المدير التنفيذي للمؤسسة الدولية للتعليم الطبي ومقرها في لندن. بدأ رحلته بدراسة الطب في فلسطين ثم انتقل إلى المملكة المتحدة حيث حصل على الدكتوراه في علوم الأعصاب، وأمضى أكثر من 20 عاما في العمل الأكاديمي وممارسة جراحة الأعصاب في عدد من المؤسسات الطبية البريطانية المرموقة. أهلا وسهلا دكتور.
1: أهلا وسهلا بكم، يسعد مساك أخي أحمد ومساء الراية ومساء المشاهدين والمستمعين الكرام.
0: دكتور، أولا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الموجودين لنت اليوم، وصراحة شكرا لتلبية الدعوة، وإحنا فخرين في وجود شبابنا اللي بنقول هالبلد بدها. لو أجينا سألناك دكتور شو وضع الأطباء في البلد؟
1: طيب أول شيء نبدأ برضو مدامك بلشت بالشكر، برد الشكر كمان الشكر إلكم، إلك شخصيا وللقائمين على البرنامج ولإذاعة راية على الاستضافة وإتاحة الفرصة إلنا لمخاطبة الجمهور الكريم من خلال أثيركم ومن خلال شاشتكم. أطباءنا شوف يعني لسه كنا نحكي إحنا قبل ما نطلع على الهواء، شوف البلد فيها خير، بنمر بأيام صعبة نعم، أيام ثقيلة نعم، فبتسألني عن وضع الأطباء، الوضع صعب أنا معك، ظروف وأشياء كتير ممكن ندخل فيها إذا أتاح المجال، إذا أتيح المجال، لكن خلينا نقول لا زالت مهنة الطب عنوانها هو الإنسانية، وبالتالي يبقى دائما هنالك هامش في حياة الطبيب يعني لعمل الخير، هامش لزرع الأمل وإعطاء الناس أمل بيوم غد أفضل إن شاء الله تعالى.
0: وإحنا هذول أولادنا دكتور، يعني أولاد البلد اللي دائما نعتز ونفتخر فيهم، أطباءنا دائما في الصدارة كانوا، وتاريخيا يعني حتى بالعمل النقابي كانوا موجودين، كانوا رواد للحركة الوطنية الفلسطينية. دكتور، جمعت بين السريري والبحث العلمي والقيادة الأكاديمية، هاي الخلطة الجميلة النادرة صراحة، كيف طلعت معك؟
1: سؤال وجيه. طلع مشان ما احنا برضو ما نوهمش المستمع والمشاهد والزملاء، مش سهلة أبدا، ما كانت سهلة، لكن آمل برضو من باب إعطاء الأمل إنه نوضح إنه مدام أنا قدرت أوصلها إذن هي ممكنة. تمام، الآن نيجي يعني يمكن مش كتير من الناس يكونوا، أنت حكيت في المقدمة شو المقصود في هذه الخلطة. أنا طبعا كطبيب جراح أعصاب أكاديمي، الأكاديمي منها جزئيتين وهذه مهمة، يمكن هيك نحكي شوي بإسهاب لأنه بدي شوي نشجع الناس ينتبهوا لهذا الموضوع. أكاديمي كعميد لكلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية، هنا شو بيعني الحكي، بيعني إعداد أجيال المستقبل، هذه واحدة، لكن أيضا المساهمة في تدريب ويعني تدريس هؤلاء الجذوات أنا بسميهم وأطباء المستقبل، بالإضافة إلى اهتمام بزرع ثقافة البحث العلمي، وهذا إشي أنا حجيله كمان شوي. كتير كتير أنا بهتم فيه شخصيا كمالك زبن، بهتم فيه شخصيا كعميد لكلية الطب في الجامعة الأمريكية، والحمد لله يعني عن جد يمكن نحكي كمان شوي في بعض البصمات صارت إلنا في هذا الموضوع. هذا كله يعني ماشي مع إني أكون أنا طبيب زي زملائي الأطباء، أشوف عندي عياداتي، أشوف مرضاي بكل مشاكل الأعصاب، نيجي بتشوف وكل الأمور بتخص هذا الموضوع، كل هذا تيجي تحط أنت على جنب، تيجي تقول طيب شو دور الطبيب من ناحية مجتمعية، كيف أنا فيني أساعد البلد، كيف فينا ساعد زملائي الأطباء الناس الطامحين. وهنا بيجي دوري أنا مثلا كمان في المؤسسة الدولية للتعليم الطبي، كيف هذه المؤسسة عملت الاتفاقيات المختلفة مع الجامعات المختلفة بجامعات الوطن وكل اللي قدمناه. فيعني أمور كثيرة مش سهلة، لكن بتتطلب عشان أجاوب سؤالك تفكريش إني هربت من السؤال. كيف شوف أول إيش الشغف؟ يعني أنا من يمكن صغرتي وأنا عندي حب للتعليم، حب لمساعدة الآخرين. ما دامك تحب مساعدة الآخرين لازم تحب التعليم. فهذه الشخصية الأكاديمية منين أجت؟ وثنتين بتربطات في الطب. فأنت أنا دخلت كلية الطب وتخرجت كطبيب، ومن يوم أنا شايف حالي إني كطبيب كأكاديمي. ناس بيسألوني كتير طب يعني مش الطب أحسن؟ أنا بنظرها دائما بلغة الرياضيات والحساب، بحكي لو أنا اليوم عندي عيادة وشفت في عيادتي 10 مرضى وتمكنت أساعدهم 10 بالافتراض، يعني أنا ساعدت 10. سأنا ذا اليوم أعطيت محاضرة وكان في المحاضرة 50 طالب طب، فهذا 50 طبيب، فأنت ساعدت آلاف المرضى لمئات السنين. فهون تيجي نظرتي أنا كيف
0: هي العملية القيمية. يعني احنا قبل ما نخوض هاي التفاصيل بحب نرجع، وانت اشرت لزغرتي ودي ارجع لزغرتك دكتور، ولا بلا زغرة زي ما بيقول بالفلاحي، نرجع لعنبتك. وانهيت دراستك الثانوية هناك وانتقلت لجامعة القدس أبريس، وهناك حصلت على شهادة الطب. هاي أول رحلة كانت خارج الإطار العائلي اللي بلشت فيها في في في أبريس بين قوسين يعني.
1: صحيح.
0: كيف كانت رحلتك الأولى؟
1: شوف الرحلة الأولى ما كانت رحلة سهلة. يعني شوف يعني أنا هلأ بشان ما يزعلوش أهل بلدنا، أنا فخور طبعا إني من بلدة عنبتة اللي هلأ جزء منها ضاحية كفر رمان، كانت بزمان اسمها قرية كفر رمان، فنحن كلنا بلد واحدة وإيد واحدة إن شاء الله. فنعم الابتدائية والثانوية كانت في مدرسة عنبتة. تخرجت أنا في فترة سياسية مش سهلة. أنا درست الطب في جامعة القدس في أبوديس كانت في عز الانتفاضة الثانية، فإحنا عشنا الأحداث اللي كتير الناس عايشينها اليوم عشناها بكل الصعوبات اللي يعني كمان كانت ضيق المعيشة وضيق الحياة فيها، فكانت تحديات كتيرة. وكان التدريب طبعا إحنا في مدينة القدس والصعوبات والطرق وكيف بدنا نسافر وكيف نروح نتدرب في مستشفى المقاصد ومستشفى المطلع، كل هذه الفترات عشناها بكل التفاصيل. لكن أنا دائما بنظر للجانب الإيجابي من كل هذه الحكم. أنا بقول الجانب الإيجابي تعلمت أنا من كل الطب، أول حاجة الانضباط، ثاني حاجة الصبر، ثالث حاجة المثابرة. شوف اللي بسموها بالإنجليزي، مش بدور على الكلمة أنا بالعربي أحكي لك إياها، الريزيلينس، إنك تكون أكد حالك بالفلاح. تمام.
0: جالد.
1: أنا وقت حسيت هذه لما نطلعت برا، لما رحت على بريطانيا، لما نيجي للحقبة هذه نحكي عنها ما كانت صعبة علي. ليش؟ لأنه كيف إحنا تنشانا. ونور عشان هيك أنا بحكي دائما أنا لأولادي وبناتي في كلية الطب عندنا في الجامعة العربية الأمريكية، بتعرف بالذات إحنا منطقة الشمال وجنين، بالإضافة مع أنه إحنا هون في رام الله يعني مش أسهل الوضع، بس برضو مرينا بظروف صعبة بالسنة اللي فاتت. بحكي لهم شوف هذه الأيام الثقيلة تصنع من البني آدم شخص مختلف، فالمثابرة هذه وهذه اللي بتعطيك أنت للمستقبل. كيف إنك شوف حياة الطبيب كلها مبنية على الصبر والانضباط والمثابرة. فهذه يعني كانت أساسيات أنا بالنسبة إلي إذا بدي أحكي شو تعلمت من كلية الطب في بدايات.
0: نعم يعني واضح إنه يعني الفترة الزمنية اللي كنت فيها بالجامعة هي فترة الانتفاضة الثانية، وهي فترة كانت كتير صعبة وخصوصا في محيط مدينة القدس. يعني لو جينا يعني للعراب للدكتور مالك، الأشخاص أو الشخص أو الأشخاص اللي فعلا أثروا في حياتك أو خلينا نحكي ساعدوك بالتوجه أو بالتوجيه لموضوع دراسة الطب واستكمالا لما وصلت إليه.
1: شوف طبعا عدة أشخاص أثروا فيه حقيقة، في إشي على مستوى الشخصي، وهنا طبعا يعني جزء يمكن حكيتها في أكثر من مقابلة، اللي هي الأهل. شوف أنا والدي الله يرحمه مربي أجيال أستاذ رياضيات وكان مدير مدرسة، فكان له الفضل الأكبر في توجيهي، وكان له الفضل الأكبر بتوجيهي لأني كلية الطب أروح، يعني من الناس اللي كنت حاب أطلع برا، بس كانت وجهة الوالد الله يرحمه أنه لا، هذه كلية الطب وطنية في البلد تدرس فيها بيناتنا بين أهلك، وكان عنده النظرة الاستشرافية للمستقبل إنه أنت كأول دفع في كلية الطب حيكون لك فرص وكذا، وهذا الحكي صار معي بالضبط
0: فعلا.
1: فمرة تانية إحنا كلنا قبل ما نطلع على الهواء إنه بدنا نوجه نصائح صح ونخلي الناس تستفيد من المقابل. فأولادنا وبناتنا اسمعوا أهليكم، كثير من المرات إحنا وإحنا في هيك قمة العطاء والشباب بنكون شايفين إحنا وبس. لا اسمع للناس اللي حواليك،
0: مش كلام بس نكبر نصير نرجع لورا نقول
1: كانوا شايفين اللي أنا مش شايفه
0: 100%.
1: فكتير كتير هذا الموضوع يمكن أنا أركز عليه أنا وأحكي إنه موضوع مهم. شايف كيف هلأ في المسيرة بعديها بتيجي المدرسة. في المدرسة طبعا أساتذتي اللي شافوا في المستقبل وكانوا يشجعوني.
0: أكيد يعني كنت شاطر دكتور من الأوائل.
1: الحمد لله، يعني أنا جبت من الأوائل. شايف كيف بالتوجيه يعني، وقبل ما قبل التوجيه شوف من الناس اللي اهتميت أنا في التعليم تبعي. والوالد والوالد اهتموا فيه بشكل كبير، فيعني كنا دائما احنا نقول الحمد لله انه كنا عند حسن ظنهم فينا. فعندك اساتذة شجعونا كتير. بعديها في كلية الطب طبعا مر علينا عدة اشخاص، شايف كيف، وناس عن جد كان لهم الفضل عليك في انت، يعني ناس لسه موجودين وناس في عداد يعني المرحيم، بس كل هذه الناس شايف كيف إلى أفضال علينا بتوجيهنا. وكيف الواحد انتهى بعدين راح على بريطانيا، التوجيه لحاله مش بس كان هو العنوان، كان أيضا تسهيل المهمة، يعني أنه عشان هيك برضو كمان رسالة تانية، خلي أكون أنا مجموعة من الرسائل، أنا بوجه رسالة لنفسي لأن الآن بموقع المسؤولية، وأرضى لزملائي الأطباء سواء كانوا أكاديميين أو عمداء كليات أنه كيف نرعى أولادنا وبناتنا ونقدم لهم الدعم، نوجههم هاي الطريق الصح، بس بنفس الوقت نجتهد كيف نسهل الطريق وإنه نحقق لهم آمالهم وطموحاتهم.
0: يعني
1: هذه الناس كلها أنا لليوم بشيل لها هذا المعروف. مالك اليوم ما كان ليكون مالك اليوم لولا هذه الناس ووقفة هذه الناس وتوجيهاتها ودعمها إلي.
0: ما بوجود الناس هذول اليوم الدكتور مالك صار عليه مسؤولية إعادة الكرة مع حدا جديد. وذكرت موضوع قرار السفر يعني بعد ما انهيت الطب. مرات بعرفش، أنا بحس إنه بعد ما حد ما ينهي الطب والامتياز وبصير إنه فكرة السفر برا بتصير مرات صعب شوي، يمكن تكون أسهل في البداية. قرار السفر والتوجه لبريطانيا واستكمال الدراسة والعمل هناك كان سهل؟ كان قرار حاسم؟ كان في أخذ وعطاء؟ كيف اتخذت القرار يعني؟
1: والله ولا مرة كان سهل بصراحة. أنا كنت يعني من خريجين الدفعة الثانية لكلية الطب في جامعة القدس، وبالتالي كان في فرص كتيرة موجودة هون في البلد إنه الواحد شو بده يتخصص، وكان بالواحد يفكر إنه أضلني مثلا في البلد أروح في المقاصد ولا أروح أتوجه للخارج. فدخلنا هذا الصراع الداخلي، لكن بالآخر هون بنرجع لموضوع التوجيهات. تمام، أنا من شوي حاكي إني أنا بدي أصير أكاديمي، معنات بدي أصير أكاديمي يعني لابد من الحصول على درجة أكاديمية اللي هي بمعنى الدكتوراه، شايف كيف، مع انك تتخصص اذا بدك تصير طبيب اكاديمي. فهي رحله شاقه وطويله. اذا بترجع تحكي في الوقت اللي انا تخرج فيه، هذا الحكي عمره اكثر من 20 سنه، هذا الحكي ما كان موجود في ارض الوطن. كان الحل الوحيد التوجه للخارج. تمام، شاءت الاقدار والفرص والتوجيهات، فانحطت لنا فرصه بريطانيا، جامعة ساوثهامبتون أقصى الجنوب الغربي من بريطانيا، جامعة مرموقة، أتيحت لنا الفرصة إني أكمل دكتوراه في علم الأعصاب، وهذا حققت أمنية ثانية كانت دائما عندي حتى وأنا أدرس طب، إنه يعني هذا
0: التخصص
1: وهذا يعني مع ندرته عدم وجوده في البلد انه تفتح لك هذه الفرصه. فبصراحه اخذت الفرصه. كان في معارضه في بلاد الامر من الاهل
0: التخصص
1: يعني على الغربي. كانت أي مرة تانية وجهة نظر الوالد إنه بدك تسافر وأنت متزوج. أنا شفتها وقتها إنه لا صعب وكذا، لكن مشيت على نصيحته وهذا أحسن شيء عملته بحياتي. فإذا صار مجال نحكي كمان شوي على الأسرة كيف كنا تروح وتبني أسرة كمان، هذه مهمة ثانية. تقول لي طبيب وأكاديمي وما بعرف إيش، بس ما حكيتش عن لسه المهمة الرابعة هذه والأهم. فهذا جانب آخر من حياتنا إحنا كأطباء برضو مرات يعني ممكن نتعرض لها بالآخر، إنه مرات ننسى حالنا دير بالك وننسى الأسرة والأولاد وكذا.
0: دائما يعني يقال عن الدكتور دائما إنه هو مظلوم في أسرته أو ظالم لأسرته. طبعا ظالم مش بالمعنى السلبي، ظالم بمعنى أنه مسؤولياته الإنسانية والاجتماعية ومهامه المهنية مرات بتأخذه من عيلته. فتخيل إذا أنت كمان في غربة وفي تخصص وفي عمل وتشكيل أسرة.
1: فأنت لخصتها، هي كانت مرحلة الغربة، مرحلة صعبة، مرحلة يعني بتمر أنت في ظروف. يعني بتذكر لما أول ولد أجانا، أنت اسمع لا عندك حماتك ولا عندك إمك ولا جارك ولا بنت عم ولا حد يساعدك. فأنت حياة الغربة هناك مع مناوبات المستشفى، مع ما تطلب العمل الأكاديمي، الدكتوراه، الأبحاث، كل هذه الأمور. شوف أنا بحكي هذه الشغلات مرة ثانية، مش أني بدي أعرض على الناس أني أنا يعني زلمي واو شوف
0: سوبرمان،
1: مش سوبرمان. هي الشغلة أنه أنا بحكي للناس أنه مرات الآن كثير من زملائنا بيشوفوا مشاق الطب. طلابي أنا اللي في الكلية عندي في الجامعة العربي الأمريكي وكل طلاب الطب في فلسطين، شوفوا حياة الطبيب شاقة، لكن أنا دائما بقول إذا أنت بالذات بحكيها كثير لطلابي، إنه اليوم أنت لما تكون تشوف الامتحانات والصعوبات بتنسى، بتضيع بالتفاصيل. فشو تعمل؟ ارجع لورا، شوف الصورة الأوسع، أنت شو بدك؟ إذا أنت حاطط في بالك أني أنا بدي أصير طبيب بكرة مشان أقدم وأساعد الناس، أني أنا بكرة لما أعمل هذيك العملية الناجحة وأروح على البيت، كيف الإحساس اللي هون إني أنا اليوم غيرت حياة إنسان للأحسن، وأنقذت حياة بني آدم. كل هذه الأمور وقتها بتهون كل الصعاب. فلما الواحد يحس حاله هيك الحياة أتعبته بس يرجع. فأنا هذه كانت تساعدني كتير،
0: ترجع شوي تتذكر بعض الإنجازات اللي صارت. فخذ نفس،
1: شو أنا بدي أسوي، خذ نفس. فهذا يمكن برضو هنا وإحنا ماشيين باللقاء بعمالنا بنعطي هدول الرسائل المهمة جدا لأي حد بسمعنا. لأنه كتير ناس بيروح بتأخذ الحياة وبضعف، وفي ناس بصير بده ضحي، يا بضحي في وظيفته، يا بضحي بشغله، يا بضحي بعيلته. لا لا لا لا، انت خد هذا الشيء، بتساعد كتير، بتساعدك كتير انك انت يعني تستمر والعطاء يستمر.
0: يمكن لازم أسألك عن موضوع الدراسة، دراسة الطب في بريطانيا ودراسة الطب في فلسطين. يعني بما أنك مخضرم في المنطقتين، يعني قديش في فرق بين ما تدرس طب في محليا وتدرس طب في بريطانيا أو في أي مكان آخر، يعني بس تحديدا بريطانيا لأنه هي تجربتك، هل هناك فارق؟
1: شوف احنا ما بنقعد نبيع الناس حكي. بريطانيا دولة متقدمة عندها إمكانيات كبيرة، تمام، وبالتالي هذا الحكي بينعكس على مناحي الحياة فيها، تمام. الآن أنا بدي أعطي توصيف دقيق لدراسة الطب عندي في بريطانيا في فلسطين، تمام. وبدي طبعا لو إن كانت بدها كنا نحكي قبل شوي على الانتقادات، يمكن أنا أصير فكروها إنه الموضوع إنه أنا هون بصدد إني أعمل دعاية لكلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية، بس لا. وأنا بدي أحكيها من باب إنه أنا زلمي جيت كعميد للكلية، فأنا دخلت في نظام التعليم الطب الفلسطيني من هذه البوابة، وبالتالي أتيحت لي فرصة إني أقدم شيء من ناحية. من ناحية أخرى أتيحت لي فرصة إني ألامس واقع الطلبة، تمام. خلينا نحكي كيف هلأ أعقد لك المقارنة. شوف بدون اسمعوا انا حتى يعني انا درست هناك وشفت طلاب الطب في بريطانيا. طلبتنا الطالب الفلسطيني هو طالب ممتاز صدقا
0: ويرفع الراس.
1: واحنا جربنا احنا ما رحنا على بريطانيا شفنا وين احنا كيف انه احنا بنقدر ننافس تمام. فهون من هون النداء اللي احنا بنواجه نقول انه احنا عندنا في كليات الطب الفلسطيني عندنا خامه ممتازه لتصنيع طبيب ممتاز. دليل على كلامي انه انت شوف اليوم كيف الطب عم بيتطور في البلد. ممكن الناس مش حاسه، ممكن يحكي في هذا الموضوع بعد شويه، لا الناس اللي زينا اللي غابره بتعرف انه الطب عم بيتحسن. السبب انه اليوم في عندنا كليات طب محليه وفي عندنا منتج فلسطيني محلي نهض في الطب. فنرجع للمقارنه، لا يعني انا بشوف مثلا بطلع على طلابنا الان النظام التعليمي الطبي، احنا تاجنا الطلاب اللي الناس اللي تسمعنا المختصه بتعرف انه نظام التدريس المدمج عندي في الجامعه العربيه الامريكيه. طب هذا نظام معمول فيه في بريطانيا، احنا اوائل الجامعات اللي دخلت على فلسطين.
0: كيف يعني مدمج ما بين العمل والنظري؟
1: خلينا نشرحه للمستمع الكريم. هلا معظم كليات الطب عمالها بتمشي على خطى كليه الطب في الجامعه العربيه الامريكيه. شو المقصود في المدمج؟ المدمج انه احنا ندمج بين التشريح وعلم وظائف الاعضاء لكل جهاز في الجسم. يعني انا على زمني كنت اتعلم التشريح لحالها، بعدين وظائف الاعضاء لحال، بعدين علم الادويه لحال. هنا لا، انت بتيجي امراض القلب تاخذ التشريح و اللي بخص جهاز الدوران والقلب مع بعض، جهاز التنفسي
0: باكج
1: باكج. فانت الك هيك بتشوف المريض جايك عنده وجع بصدره، هذا مشكله قلب بتفكر فيها اول شيء صح؟ فانت بتكون فكيف بتشوف المريض كيف تتعلم. فهذه طريقه حديثه في التدريس احنا انتجناها. فانا مش من باب الدعايه، من باب انه نطمن الناس برضه الحمد لله انه احنا اصبح ان هذا الشيء موجود في البلد اليوم، موجود بين ايدينا. شايف كيف؟ تعال اليوم، زمان كنت انا وانت بقدر اشوف المريض لما اوصل سنه رابعه في الطب. اليوم احنا انا بحكي عن تجربتي في الجامعه الامريكيه، طالب الطب من سنه اولى وسنه ثانيه بلش ينزل على المستشفى ويبلش يشوف المريض ويصير هذا التفاعل. فانت بتصير بلش نبتعد عن الطريقه الكلاسيكيه في تعليم الطب معلومه وحفظ، بلش تفكر في الانسان، حاجات الانسان،
0: كيف دكتور
1: تكامل شخصيه الانسان.
0: بفكر انا قديش انت بتوفر وقت على طالب الطب انه بدل ما يبلش من سنه رابعه يحتك في المريض. اليوم اذا انت من سنه ثانيه انت يعني عجلت بسنتين زياده خبره ومعرفه واحتكاك
1: 100%. شوفوا كمان مواضيع ثانيه كمان بتبلش، انت لما تحتك في المريض بلش تلامس حاجاته وانت تدرس تقول هذه المعلومه مهمه، من يعني ان المريض اللي شفته امبارح مش كان عنده هيك. فبينما انت تكون تاخذ المعلومه تقول ليش تحفظها بس عشان الامتحان. فالربط مهم. موضوع ثالث أنا شايفه كيف إحنا تطور عنا الطب في البلد اليوم. لو كنت تيجي تحكي هذه المقابلة قبل 10 سنين بفلسطين تقول البحث العلمي، شوف أمة لا تبحث أمة ميتة
0: للأسف.
1: البحث العلمي ما كانش. اليوم إحنا عم بتشوف عنوان اليوم موضوع البحث العلمي. يعني كنا برضو مرة تانية بحكي عن تجربتي هون بشكل أساسي، أنا كان عندنا قبل شهر ناقشت مشاريع التخرج لأولادنا وبناتنا، إحنا السنة بنخرج الدفعة الأولى في الجامعة العربية الأمريكية.
0: أول دفعة.
1: فكانت عندهم مشاريع التخرج، فأنا وأنا علقت ما قدرتش أمسك حالي، لازم أعلق بحكي وهم يحكوا إنه الآن أنا عندي طبيب بيحكي بهذه اللغة العلمية البحثية النقدية. اسمع هذا إنجاز.
0: نعم.
1: بدون مغرب. نعم. بدون بيع حكي عن الناس وكذا. اسمع بحكي أنا ومسؤول عن كلامي، هذا الإشي اللي إحنا كنا عن جد نطمح له. لو تسألني قبل 20 سنة أقول لك أنا طموح أشوف والله هذا الإشي بصير في البلد. أي عم بصير، إحنا مثال والكل ماشي على الطريق والكل عماله. نعم. بيسوي بطريق طوب
0: يعني لو أوسع الموضوع شوي دكتور، إحنا من فترة تقريبا سنتين صرنا نشوف أسماء من فلسطين عمالها بتشارك في أبحاث محكمة، وفي بعض الأسماء طلعت من ضمن يعني نسب قليلة في العالم أسماء من كل الجامعات الفلسطينية. وفعلا يعني هذا اليوم تطور. أنا كنت قبل فترة في صلاة جمعة عجبني الشيخ مش دائما بيعجبوني. فقال إنه إحنا صح في حال الجوع وحال، ولكن لسنا بحاجة إلى تكايا، نحن بحاجة إلى مراكز أبحاث. صدمني، وتأكيدا على تفضلتي دكتور، لأنه اليوم بدون البحث العلمي ولا يمكن أي بلد تتطور. وإحنا اليوم يعني، وتحديدا يعني أنا بقدر أقول كمان عن الجامعة العربية الأمريكية اليوم، مش بس فقط في التخصص أو في كلية الطب، في مجمل التخصصات والكليات في تخصصات لطيفة أسماءها مختلفة استجابة لسوق العمل واحتياجات المختلفة. إحنا في عالم الـ AI، لا يعقل اليوم إنه إحنا نضلنا قاعدين مكاننا.
1: كنت لسه من العرج على هذا الموضوع، موضوع الـ AI الذكاء الصناعي. الآن طلع أنت اليوم إحنا كنا أول كلية طب برضو دخلت موضوع التعلم بالتعليم الافتراضي. اليوم احنا مع بنشتغل مع جامعات بريطانيه كون علاقاتي هناك، انا مثلا مع جامعه اوكسفورد بنعرض حالات افتراضيه. زمان انت كنت اذا بتروح تتدرب باطني تمشي الشهرين يمكن كل يوم تشوف مريض عنده قصور في القلب، اللي هي الشغلات اللي هي بتشوفها يعني دائما. طب في حالات تانية ممكن ما تمرش عليك، اليوم عمال انا بقدر اعوضك. انت بتدخل تقعد تحط النظارات، بيطلع لك مريض اسمه جورج، اسمه اللي بدك اياه، بتحكي انت وياه، تتكلم، بتاخذ منه السيره المرضيه، بتقدر تفحصه، بتقدر تحط له ابره، بتقدر تعطيه ادويه، اذا اعطيته الدواء الغلط بصير. هذا التعليم اليوم، هذا اليوم احنا بحاجه ان نواكب هذا الشيء، وهذا اليوم صار موجود عندنا. جميل. في البلد شايف كيف. تعال موضوع المريض الذكي، جبنا اليوم انت بتدخل عندنا منصه مع جامعه دندي اللي هو المريض الذكي، انت بتدخل اسمع وبتحكي معه، بتصدقش انت اذا بتغير الجواب بجاوبك بسؤال بغير الجواب. انا ما يعني لما شفته اول ايش كنت مش كتير متشجع. تعرف احنا يعني مش قديم كتير، بس يعني يعني لسه متعودين. انا خلاص بدي المريض ألمسه، يعني لازم اشوفه، لازم يكون. لا لا لا، الدنيا تغيرت. ودير بالك الجيل الان، الجيل الصاعد متفاعل مع هذه الامور، فهمت كيف؟ يعني بس لانك احنا جينا عادي، دخل عادي من موضوع من بوابه البحث العلمي. شوف الموضوع هذا قبل بال 2007 كنت لسه في بريطانيا، انا جيت زياره هون والتقينا مع احد الناس بدون ذكر اسمه، خلينا ايجابيين. كان عندي وقت، انا كنت من كمؤسسه دوليه للتعليم الطبي، انا الان مديرها التنفيذي. كان عندنا فكره انه بدنا نعمل برنامج لتعليم الاطباء، teaching the teachers بسموه، اللي يعني تدرب المدربين. تمام. وكان في صلب الموضوع موضوع البحث العلمي، انه احنا بدنا نشجع ندرب ناس عشان يصيروا يدربوا الاطباء كيف نعمل ابحاث. هذا من 2007 الكلام. ف حدا من الناس حكى لي يا دكتور احنا، انت مصدق في هذا البلد بيزبط هذا الحكي؟ احنا مرات فيش عندنا في الصيدليه حبه اكمول، جات كل تعمل بحث علمي. فتش كان جوابي، قلت له احنا ما عندناش حبه اكمول بالصيدليه لان ما بنعملش بحث علمي.
0: صحيح،
1: لو عندنا بحث علمي وندرس واقعنا كان زمان طورنا. كان ف الحمد لله اليوم لا، شوف يعني خلينا نطلع الجانب الإيجابي. شوف في لا مما لا شك، عشان المواطن والمستمع الآن وكلك الدكتور شكله عايش في
0: لا لا لاند.
1: لا لا، احنا ملابسين الواقع وعارفين الصعوبات وعارفين شو عم بواجهنا، لكن في كتير شغلات إيجابية لابد ان ننتبه لها ونبني عليها، وان شاء الله القادم افضل واحسن
0: ان شاء الله. ويعني انا فعلا وانت تحكي عن موضوع البحث العلمي، احنا فيش عنا أدوية لأنه احنا فيش عنا بحث علمي. يعني 20 سنة دكتور تقريبا في جراحة الأعصاب، أصعب حالة أو خلينا نسميها يعني حالة أثرتك إنسانيا في هالعشرين سنة. ودائما أنت لما تحكي حدا أخصائي أعصاب أو جراحة أعصاب انت وانا بحكي انا بنكز يعني عمليا فكره اليوم القلب، جراحه القلب صارت اشي يعني تقريبا متداول وعادي، الا لما نوصل عند الاعصاب بتحس انه ودماغ، بتحس انه هون انا بضرب بريك. يعني هل فعلا في حاله معينه انسانيا لفتت انتباهك اثرت فيك 20 سنه هذول؟
1: شوف يعني انا لو بدي حلقات احكي في الحالات اللي مرت علي، سواء في فتره الغياب في الغربه او من عودتي لفلسطين، بس يمكن انا بدي احكي على حالي عن جد اثرت فيي ولا زالت تؤثر فيي من حالات في فلسطين. تمام، احد الحالات لاحد الشباب اللي بتعالجوا عندي، شاب في ريعان الشباب استيقظ لا يستطيع الوقوف
0: فجأة.
1: تمام، الفحوصات الطبية أدت إنه الشاب هون أنا عندي كاين ورم على الحبل الشوكي وصار نزيف في هذا الورم. تمام، عامل وقت عامل مهم، وكمان نحكي عن الرسائل بنقول الدماغ هو الوقت، الحبل الشوكي والأعصاب هي الوقت. عشان هيك نداء للأهل، إذا شكيت في أي مشكلة أو أي عرض عندك له علاقة بالجهاز العصبي بادر دائما، الوقت هو الذي يصنع الفارق.
0: تستناش؟
1: تمام، ما تستناش. هذا النقطة مع الأسف تعرف كيف، يمكن هيك أو مش هيك، أو
0: حالة الرفض وحالة الإنكار
1: وتدهنج والقصص هذه اللي بتصير. الكلام برضو كثير من الشلات برضو شائعة للأسف الشديد عندنا، ولا زالت موجودة في بعض قرانا ما لهاش أي أساس علمي. بحذر منها أنا هذه الشغلات. لليوم حدا عنده ديسك في الركبة بيقول لك علقوني بشجرة، وكل هذه الأشياء يعني بدنا ننتبه لها. الأشياء التي لا تبنى على أسس علمية أنا بحذر منها من خلال أثيركم، وعم بشوفها بعيادتي وبشوف مرضى كتير بتضرر منها. نرجع لحالتنا، فبالآخر وصل لأحد المستشفيات وتم استئصال الورم، لكن الوقت كان متأخر. تمام، النتيجة إن أنا عندي الآن عدم قدرة على المشي. تمام، هذه الحالة تقول لي طب دكتور مش أنت اللي عملت العملية، شو اللي مأثر فيك في الموضوع؟ شوف أنا لما قابلت الحالة هذا النتج عن الموضوع مش بس فقط شلل، حالة من الشد بحيث أنه بصير أنت الأطراف السفلية أقصى من هذا الخشب،
0: تصلب.
1: فكان الشاب معطي معلومة أنه خلص أنت هذا هو الحد، مش حتقدر توقف ولا تمشي. هو في التخت لما أنا جيت شفته من أوائل الحالات اللي شفتها أول ما رجعت من بريطانيا، عملنا فحص فحوصات بدون من يعني نزعج المشاهد الكريم. قلت له لا، أنت إذا إحنا تمكننا أن نرفي التصلب هذا في أمل من خلال التأهيل إن شاء الله أن نبدأ نعمل تأهيل ونبدأ
0: في عودة الحركة،
1: حل الحركة، نوقف نمشي إلى آخره. فكانت هذا من بداية الحالات اللي هي قمنا بزراعة مضخة. مضخة نزرعها وبتم توصيلها مع العمود الفقري مع الحبل الشوكي لتخفيف الشد. ليش ذكرت هذه الحالة وليش أثرت فيه؟ أنا أثر فيه هذا الشاب وعائلته.
0: يتحرك
1: الحمد لله.
0: أنا بستنى فيك، أنا على أعصابي.
1: لا.
0: أنا على أعصابي بدي أسأل تحرك ولا تحرك.
1: اليوم شوف كيف مريضنا تحرك، مريضنا يستطيع الوقوف مع بعض المساعدة، بدأ يأخذ بعض الخطوات، بعض خطوات المشي. تمام، فأنا اللي بدي هذه الحالة كيف أثرت فيه. طلع مرة ثانية نرجع بنقول عن الصعوبات اللي مر فيها. تخيل هذا الموقف، أنت تخيل هذا البني آدم، هذه القدرة على الصبر، القدرة على المثابرة، الانضباط، إنه يلتزم بالعلاج، التزامه بالجلسات، كيف كل مرة بيجي وهو عنده. شوف،
0: معقول مربوطة في حالة من الثقة دكتور؟
1: شوف، مما لا شك وأنا بشوفها في عيون مرضاي الحمد لله. شايف كيف إيمان المريض في طبيبه هذا أساس في نجاح العلاج، مما لا شك فيها. أنا ما حكيتش فيها هذه النقطة، مش بديش أعمل دعاية لحالي، بس أنت حكيتها مش أنا اللي حكيتها.
0: أنا عندي دكتور.
1: فبس إنه لا، مهمة نقطة أساسية مما لا شك، لكن هذه برضو زي ما حكينا بتعطي أمل للناس. شوف، خلي الأمل بالله سبحانه وتعالى. ولو بدي أحكي لك روايات وقصص من هذا النوع، كذا حالة بصير، لا بصير.
0: يعني وانت تحكي على موضوع قديش انه استنادا للاشياء العلميه، بودي اسالك عن الموضوع اللي دارج اليوم، يعني في موضوع ما يتعلق بالدكتور العوضي هذا المنتشر. انا الصبح يعني كنت على الهواء حكيت عن الموضوع انه قديش واحد لازم يكون يعني حب خافة الله لما يفكر في الموضوع انه يا جماعة الخير خلينا مرة نستند على اشياء علمية. والله في ابحاث عشرات السنوات والناس تشتغل فيها في علم كامل, علم الاغذية وعلم علم الامراض والاناتومي والتشريح وال مش معقول نسقطه مرة واحدة من كل مفاهيمنا. يعني
1: شوف أنا صعب علي أدخل في هذا الموضوع لأنه مش تخصصي, لكن العنوان العريض هو اللي أنت حكيته, شيء غير مبني على قواعد ودليل علمي أنا ما باخده ولا بنصح مرضاي يأخذوا فيه ولا بنصح أهلي يأخذوا فيه. تمام, فهذه نقطة. لكن برضو أنا بدي أعرج من هذه على موضوع مهم إلنا في الأعصاب, بما إننا بنحكي في الأبحاث بيجوني ناس كتير بيسألوني دكتور أنا أخذ ضربي على الحبل الشوكي, حادث سير, إصابة عمل, رصاصة, اللي بدك يمدك شاف أحداثنا, في عندي قطع في الحبل الشوكي. بيجوني ناس دكتور في مؤسسات هون, مش هون في البلد, برا في المنطقة, بدناش نحكي أسماء الدول, بدناش نزعل حدا ولا إشي,
0: حبيبنا
1: موضوع الخلايا الجذعية. تمام. طبعا المريض والمستمع بجزء مش كثير من الناس بيعرف انه انا العشرين سنة هدول اللي غبتهم في بريطانيا كانت الدكتوراه تبعيتي والما بعد الدكتوراه ابحاثي كلها متركزة في موضوع الخلايا الجذعية. يعني انا اذا بتسألني دكتور بجزء انت خلي لي السؤال للاخر, تقول لي شو حلم حياتك,
0: مخلي لك للاخر.
1: اقول لك اني استطيع اقوم بعملية زراعة خلايا جذعية لمريض عنده تأخر في الذاكرة, هذا بالنسبة للدماغ, أو قصور بالحركة ناتج عن إصابة الحبل الشوكي, ونرجع نرجع لحياته الطبيعية. أنا هذا من هون إذا الله أعطانا العمر لتقاعد تقول لي شو, وأنا يعني عندنا في الجامعة العربية الأمريكية مصر على أن يكون عندنا مختبر مختص في هذا الموضوع ويكون مربوط مع مختبر اللي أنا كنت فيه في بريطانيا, لأنه لازلنا شغالين في هذا الموضوع. هذا حلمي. أنا وين تسألني في هذا فنرجع لمرضانا وعلى العوض بيجوا بسألهم, اسمعوا الموضوع لازال في طور الأبحاث العلمية, لم نصل إلى استخدامه بشكل سريري. يعني تسألني أنا حقنت الله يعزك بتجارب الحيوانات وهون وعندي نتائج, بدأ حلقة ثانية بنحكي شو نتائجي وعمين رايح, وأنا متفائل جدا وما بدي أعطي تفاؤل للناس في المرضى السامعين, لا إن شاء الله الأمور جاي, مسألة وقت. يعني الخلايا بتعيش بعد ما نزرعها, بتبلش تعطي إشارات كهربائية, بترجع بعض الوظيفة, لكن بعد 6 أسابيع لثلاث شهور بتموت. هذا السر اللي مش عارفين نحله لحد الآن.
0: بس هاي خطوة جدا مهمة الوصول لهون. يعني
1: موجودة وبلشنا. يعني أنا في المختبر اللي أنا بشتغل فيه في بريطانيا, اللي يعني عندي علاقات ما زلت اللي كنت فيه في جامعة كارديف, هاي بلشنا نعمل أول تجارب حقن خلايا جذعية في الدماغ, شايف كيف, مبني على التجارب اللي عملناها بالعشرة 15 سنة اللي فاتوا. فإن شاء الله إن شاء الله بمعيتكم هيك نكون باستضافتكم هون في نفس الاستديو نحكي على هذا الموضوع, ويكون يوم الخبر صار نطلع فيه للناس.
0: اليوم بدأ ينقذ عالم
1: مستطعين. الموضوع مش صعب على فكرة, هي بس موضوع بده شوية تأول. شوف عنا العقول وعنا الأيدي الماهرة يعني متوفرة الآن, إحنا بصدد توفير اللوجستيات والأجهزة, شايف كيف, تكون مربوطة مع أحد المستشفيات, ونطلع إن شاء الله بخبر صار. فأنا يمكن عرجت على موضوع ثاني بس
0: لا هو مهم
1: لأن هذا موضوع كتير بنزيل فيه فبرضو مسج ثاني للناس, لسه إحنا ما وصلنا لمرحلة أجي أقول إنه هذا علاج.
0: يعني هلأ أنا في قرار العودة للوطن, وكمان قرار مش سهل بنفس صعوبة قرار انك غادرت الوطن لبريطانيا. اعتقد انه مش سهل انه قرار العودة للوطن, واذا كان في هناك رسالة وطنية مجتمعية كمان خلتك فعلا دكتور انه او ساهمت في رجعتك للبلد. يعني وصراحة مش سهل.
1: شوف الموضوع ما كان سهل, بالذات انه مربوط في الأسرة. انت لما بتروح بتغيب اكثر من 20 سنة وبصير عندك أسرة, اولادي وبنتي جميعهم انولدوا في بريطانيا, صار عندنا حياة, مما لا شك أنه لما تيجي تخطر العودة حيكون الشيء صعب. الآن في قرار العودة كان بيلعب عاملين أساسيات. العامل الأول مربوط في أنا في الأسرة، والدي الله يرحمه ووالدتي. شوف وهذه نحن نحكي عن الرسائل، الناس المغتربين واللي عايشين حياتهم، وشوف الغربة في جانب منها حلو وعقود حلوة والكرش بيجري بإيد الواحد
0: وحياة مفتوحة
1: شك ونظام حياة وكذا كذا. أنا جيت بعد غياب 20 سنة صفنت، قلت في 20 سنة هدول لو أجمع قديش أنا شفت أمي وأبوي فيهن بالزيارات اللي عملتهن ما طلعوش معاي 4 شهور ب20 سنة.
0: يا الله
1: هذا ثمن مش بسيط.
0: طبعا
1: وكتير من ناسينه. فأنا روحت عشت مع والدي وخدمته سنة وتوفاه الله.

0: الإشي ما كان موجود في البلد، دورت وصارت الفرص والتوجيه وكذا في بريطانيا، مشان أعمل دكتوراه وتخصص تخصص نادر جراحة مخ وأعصاب. طيب انت رحت الدكتوراه وعملنا، وما بعد الدكتوراه الاولى وما بعد الدكتوراه الثاني، ونشر ابحاث واكثر من 100 ورقه بحث علمي وما بعرف ايش، وتخصصنا وعملنا عمليات وصرنا وعملنا اسم وما بعرف. طيب وبعدين شوف الانسان بده مره تانية يكون حاطط طب وشو انت هدفك في الحياه بعدين؟ هدف كان هون انه انا في عندي بلدي وناسي، شايف كيف، ولهم حق علي من قرية صغيرة وسحة، تمام. فأنا بقيت الأربع سنين، أنا بشهر 9 الجاي بصير الأربع سنين راجع من بريطانيا، مما لا شك إني أنا كل يوم المساء وأنا مسؤول عن كلامي، واللي بده يقول الدكتور بلش يبي علينا حكي حر، هو أنا مما لا شك إني لما بروح البيت بكون يوميا سعيد، سواء كان دوامي في الجامعة في كلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية أو في مستشفى ابن سينا. هذاك اليوم بكون إني أنا سعادة طالب أو حطيت طالب أو دكتور على طريق صح، أو سعادة مريض إني حليت له تشخيص تايه، أو حليت له قرار محتار يعمل عملية أو ما يعملهاش، أو عملت عملية لمريض.
1: هاي لحظة تكتب فيها نفس
0: هادي، شوف وتمر عن الحج وتقول لك روح الله يخلي لك أولادك،
1: الله يرضى عليك.
0: اسمع عادي، ما فيش إشي يوازي
1: هذا الكونسيبت في وجود
0: ولا في العالم ولا في مطرة. يعني أحسن عملية الواحد يعملها في بريطانيا كان يجيك شو أقول لك thank you.
1: يعني في الآخر دكتور لابد من أسألك لوين رايح، ولوين رايح في يعني اليوم أنت تقود كلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية، وأكيد في راسك الأهداف والطموحات والأحلام إنجاز التعبير، لوين رايح دكتور؟
0: شوف كعميد كلية في الجامعة العربية الأمريكية أنا عندي طموح إني أقدم لهذا البلد طبيب مميز، تمام؟
1: نعم.
0: وأنا حكيتها في أكثر من كلمة لي في أكثر من موضع، بقول إحنا كلية طب أخرى لكن أنا أطمح إن نكون كلية طب مميزة، مميزة بأن نعطي المجتمع طبيب يستحقه، طبيب عالمي يصلح أن يكون في فلسطين، يصلح أن يكون في المنطقة، يكون في الخارج ويعود ويكون سفير إلنا، وبعدين يعود ويقدم لأهله ولبلده، تمام. طبيب يكون باحث ناقد وليس فقط طبيب المعلومة والمعرفة. هذا الحكي أنا من موقعي في الجامعة العربية الأمريكية قادر إني أسويه، وربنا الله الإدارة الجامعة معطيتني الفرصة هذه. لكن لا تقف الحدود هون، إحنا مجتمع زملائنا في وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي أيضا لتطوير واقع التعليم الطبي في فلسطين بشكل عام، والحمد لله. يعني شوف يمكن المستمع ما يحس في هذه الأشياء، شايف كيف، لكن الناس فينا اللي غابت ورجعت بيعرف لا احنا عم نتقدم وعملنا
1: لا شك.
0: فهذه من ناحية. من ناحية تانية موضوع جراحة الأعصاب، أنا كمان عندي الطموح هذا إنه إن شاء الله تصير جراحة الأعصاب في البلد عندنا تضاهي أخواتنا في شوف مش حابب بلش أقول بريطانيا والأمريكا في
1: إقليميا يعني على الأقل
0: يعني عمالي بشتغل مع الزملاء على ترتيب برضو الأمور، شايفين كيف، بحيث إنه إن شاء الله تصير هذا التخصص وهذا الفرق في التخصص باللي بيستحقوا أهلنا. الآن ترجع للحلم، تهمش اسمح لي عيده
1: يلا في دقيقة.
0: أنا حلمي إنه إن شاء الله من خلال شغلي في الجامعة والمستشفى، لأن تنتين مرتبطات في بعض، إن نستطيع نطلع بكرة في خبر صار لمرضانا، مرضى اللي عندهم قصور الذاكرة، الخرف، الزهايمر، كل هذا الموضوع، أو أورام إصابات الحبل الشوكي، نطلعهم بخبر اليوم إحنا بنقدر نزرع لكم خلايا جذعية، وإن شاء الله إنه هذا الخبر مش بعيد. يا ربي دعوات الناس مهمة، وإحنا علينا المثابرة والجهد، ودعونا بالتوفيق.
1: ودائما إن شاء الله دكتور بنسمع منكم الأخبار الطيبة. البروفيسور الدكتور مالك زبن، عميد كلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية واستشاري جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري في مستشفى ابن سينا التخصصي. دكتور شكرا جزيلا على كل هذه الإحاطة، وأكيد بدنا ساعات لنحكي فيها أكثر. بدي أشكرك جزيل الشكر على وجودك اليوم، ودائما إحنا نتطلع على أولاد البلد دكتور، ونتطلع نقول إحنا البلد عزها في أولادها. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا.
1: وأنت كمان

0: أعزائي المستمعين المشاهدين متابعينا في بودكاست الرأي، دائما ابقوا معنا وإن شاء الله انتظرونا في ضيف جديد مع بودكاست ضيف الرأي الأسبوع القادم. ابقوا بألف خير، سلامات.
1: ضيف الرأي، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الرأي كل أحد الخامس مساءً

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنيدي إن كنا.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: إنصال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 6:00 مساء.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام. دعوة شرف تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن. تتشرف نقابة تجار المواد الغذائية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح معرض فلسطين الغذائي بالفود إكسبو 2026 وبمشاركة نخبة من الشركات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15/6/2026 الساعة 12:00 ظهرا، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مبنى قصر المؤتمرات بيت لحم. حضوركم يشرفنا ويسهم في إنجاح هذا الحدث الوطني والاقتصادي الهام.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
0: الساعة الآن 7:00 مساء.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات، ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: راية دوت بي أس.
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
11: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك،
8: وحتى رحلاتك وسفراتك. ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة. البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
11: رايا دوت بي أس.
4: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رؤيا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الجيد. الحصول على كمية كافية من النوم الجيد يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الجسم والعقل. ينصح بتخصيص وقت كاف للنوم وتهيئة بيئة مريحة لتحسين جودته.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: تختلف الألوان وتتنوع الأغاني بين كنوز زمان ورونق اليوم. رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: ده لون محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: العالم للبيع، المال والقوه، التجار الذين يقايضون موارد الارض لخافير بلاس وجاك فاركي، والصادر عام 21/20 ميلادي كتابنا لليوم، والذي ياخذنا الى عالم خلف الكواليس، حيث لا تدار التجاره العالميه عبر الحكومات فقط، بل عبر شبكه خفيه من التجار الكبار الذين يتحكمون في تدفق النفط والغاز والمعادن الثمينه والغذاء حول العالم. ويكشف الكتاب بأسلوب صحفي مشوق كيف يعمل هؤلاء التجار العالميون في مناطق الأزمات والحروب والمعوقات، ليصبحوا حلقة الوصل بين الموارد الطبيعية والأسواق العالمية، من النفط في الشرق الأوسط إلى المعادن في إفريقيا إلى الحبوب والطاقة في أوروبا، لتتشكل خريطة الاقتصاد العالمي من خلال صفقات تبرم في الظل لكنها تهز الاقتصاد الرسمي في وضح النهار. ويبرز الكتاب أن تأثير هذه الشبكات إنما يمتد مباشرة إلى البورصات والأسواق المالية العالمية، حيث تتحرك أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية، وذلك بشكل حاد مع كل أزمة سياسية أو عسكرية. أي اضطراب في الإمدادات أو تغيير في مسارات التجارة يؤدي إلى تقلبات فورية في الأسواق، ويرفع أو يخفض قيمة شركات الطاقة والصناع في البورصات خلال ساعات. ويوضح المؤلفان أن الحروب والعقوبات لم تعد تعطل التجارة، بل تعيد تشكيلها، حيث يستفيد بعض التجار من الفوضى لخلق مسارات جديدة للتجارة، وهو أمر ينعكس مباشرة على حركة رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية. في النهاية يقدم الكتاب صورة واضحة، العالم ليس مجرد دول وأسواق مفتوحة، بل شبكة معقدة من المصالح والتجارة الخفية، حيث يمكن لصفقة واحدة على النفط أو القمح أن تحدث زلزالا في البورصة العالمية، ليشعر الجميع بأهمية الاهتمام بالاقتصاد والمعرفة قبل الذهاب نحو حلول ربما لا تكون ذات جدوى تذكر. الكتاب يكشف أن القوة الحقيقية لا تكمن فقط في السياسة، بل في من يتحكم في تدفق الموارد التي تشغل العالم برمته. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدوم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. نمشي في

0: قواتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تصلح لي ببركتها الأقوال والأفعال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أحفظ بها من جميع السيئات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أعصم بها من جميع الشهوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أعاذ بها من كل الغفلات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وسلم صلاة وسلاما يكونان بقدر عظمة الذات وآلك وصحبك والزوجات.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تجعلها لنا نورا وبرهانا، وشرعة وفرقانا، وذكرا وقرآنا، ورضا ورضوانا، منة منك وإحسانا. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نقطة البدء والختام، وخيرة الله في الأنام، وعزة الله في الإسلام، وصل وسلم وبارك على بدر الجمال وشمس الجلال ومرآة الحق والكمال، وصل وسلم وبارك على واحة القلوب أمنا وإيمانا، وساحة الغيوب رحمة وبرهانا، وراحة كل طالب مطلوب محبة وإحسانا، وصل وسلم وبارك على دائرة الوجود الرحمانية في معارج الحق والحقيقة ومجمع الصفات القرآنية في مدارج الشرع والخليقة ومنتهى المحامد الفرقانية وعروتها الوثقى الوثيقة، وصل وسلم وبارك على عبدك الحامد الأحمد المحمود، ونبيك الشاهد الشهيد المشهود، ورسولك السابق خلقه على كل موجود.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم صل على موضع نظرك ومظهر سرك ومظهر خزائن كرمك وعقدة عزك ومفتاح قدرتك ومحل رحمتك ومجد عظمتك وخلاصتك من كنه كونك وصفوتك ممن خصصته باصطفائيتك النبي الأمي الرسول العربي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين، صلاة كاملة وسلاما تاما تنحل بهما العقد وتنفرج بهما الكرب وتقضى بهما الحوائج وتنال بهما الرغائب وحسن الخواتيم، وهو خاتم الأنبياء ومعدن الأسرار ومنبع الأنوار وجمال الكونين وشرف الدارين وسيد الثقلين المخصوص بقاب قوسين الذي أشرقت بنوره الظلم، المبعوث رحمة لكل الأمم، المختار للسيادة والرسالة قبل خلق اللوح والقلم، الموصوف بأفضل الأخلاق والشيم، المخصوص بجوامع الكلم وخصائص الحكم، الذي كان لا تنتهك في مجالسه الحرم ولا يغضي عمن ظلم، الذي كان إذا مشى تظلله الغمامة حيثما يمم، الذي انشق له القمر وكلمه الحجر وأقر برسالته وصمم، الذي أثنى عليه رب العزة نصا في سالف القدم، الذي صلى عليه ربنا في محكم كتابه وآمر أن يصلى عليه ويسلم.

0: الساعة الآن 8:00 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي.

0: نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.
2: الأخبار المحلية.
5: دم 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
2: العربية والعالمية.
6: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
2: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
7: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
2: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة، الواحدة ظهراً.

نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: available.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات.
2: I love this song.
0: البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساء
1: برعاية جوال

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاقتصاد تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مؤرة اقتصادية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الساعة الآن 9:00
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
9: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
10: تختلف الألوان وتتنوع الأغاني بين كنوز زمان ورونق اليوم. رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

وببرهانك الصادع وبنور وجهك الساطع، صل على محمد نبيك نبي الرحمة وقائد الأمة وإمام الأئمة، واحرس علي إيماني بك بالتسليم لك، وخفف عني مؤونة الصبر على امتحانك، وواصل لي أسباب المزيد عند الشكر على نعمتك، واجعل بقية عمري في غنى عن خلقك ورضا بالمقدم من رزقك. اللهم إنك إن آخذتنا بذنوبنا خسفت الأرض بنا، وإن جازيتنا على ظلمنا قطعت دابرنا، فإنك قلت فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. يا رب، اللهم إليك نشكو قسوة قلوبنا وغل صدورنا وفتنة أنفسنا وطموح أبصارنا وسوء أعمالنا وفحش لجاجنا وتمزق باطننا. ربنا ألزمنا كلمة التقوى وفعل الخيرات، وثبت قلوبنا على طاعتك. والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشرح بالصلاة على رسولك صدورنا، ويسر بها أمورنا، وفرج بها همومنا، واكشف بها غمومنا، واغفر بها ذنوبنا، واقضي بها ديوننا، وأصلح بها أحوالنا، وبلغ بها آمالنا، وتقبل بها توبتنا، واغسل بها حوبتنا، وانصر بها حجتنا، وطهر بها ألسنتنا. يا الله يا رحيم.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

رب، اللهم عليك أتوكل وبك أستعين، وفيك أوالي وبك أنتسب، ومعك أستأنس، وإياك أسأل لسانا سمحا بالصدق، وصدرا قد ملئ من الحق، وأملا منقطعا عن الخلق، وحالا مكنونها يبوئ الجنة، وظاهرها يحقق المنة، وعاقبة تنسي ما سلف، وتتصل بما يتمنى، وتهفو إليه النفس من سعة الحلال وثلج اليقين. يا رب، أسبغ علينا من نعمتك ما يكون لنا عونا على طاعتك، وأشع في صدورنا من نورك ما تتجلى به حقائق توحيدك. يا رب، واجعل ديدننا ذكرك وعادتنا الشوق إليك، وعلمنا النصح لخلقك، واجعل غايتنا الاتصال بك، واحجبنا عن قول يبرئ من رضاك، وعمل يعمي صاحبه عن هداك، وألف بيننا وبين الحق، وقربنا من معادن الصدق، وعصمنا من بوائق الخلق. اللهم تقبل منا وارحمنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الجيد، الحصول على كمية كافية من النوم الجيد يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الجسم والعقل. ينصح بتخصيص وقت كاف للنوم وتهيئة بيئة مريحة لتحسين جودته.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: بالوبجين روح بغيباتك متحن بتنده.
1: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

0: الساعة الآن 10:00 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: رايا دوت بي أس،
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 11:00 مساء.
3: صيفته وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك، رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.

رح نغني أغنية جديدة بتقول ارجعي لي ارجعي لي. كلمات وألحان قد ما مبسوطين نحن، صرت أنا شاعر.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا
1: Stand by for action.
2: تحتفل وحدك حبيبي واحتفل وحدي أنا والله دنيا سنة صعبة يا حبيبي وان كنا بكل سنة أتخيلك شاغل الجلسة وقمر بين الحاضرين تحتفل تضحك تغني وداخلك جدا حزين ودي أضمك يا حبيبي ودي أبوسك يا حبيبي ودي لكن ضاع ودي وضعت من ايدك أنا والله دنيا أنا وناري وذكرياتي وصورتك بين الشموع أغني لك يا حبيبي لكن أنغامي دموع والله دنيا

اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهم.

0: صوتها عال.
1: لا تزعل لا تزعل، أنا أمزح، الشوق بالصدر يفضح، أنا مثل الطفل أفرح إذا تضحك يا محبوب. تعال واخفى في صدري أشم عطرك، تشم عطري حلات الهوى يا عمري.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. رايا أم تعيش معها أجمل.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راي أف أم، تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.